0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نذكره ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ثم والصلاة والسلام على سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم
0: وعلى آله وصحابه وسواجه والبيته ومن يتبع الهدى إلى يوم الدين.
1: الحمد لله.